بالتيبروغرام غسان انتسنا بين تتمين بروغرام سير تنصيب حتو كان بين من أقيل حسين ميديا من كامتا زاكاشواني كاريجي لكنا زرينيوت وقصبو بجا سمچندوك آكاشواني كنا اردو سوري سي بروغرام نريلي بيت ريلي ولا رنگ بازاك

عشان نمون البرنامج انت سلا بن جوت من سرطان سي بروتو كان بين من نرجس بانو ميديم اوترو جن انجش بين ابجيكال هيرتز ميديم استونتين غبي انجش بين ابجيكال هيرتز اف ام ارجاش تشارجيك ميجا هيرتز دون موبايل اب نيوز اون ايريكا تاز اكاشماني كارجيل كان زرينوت وخس بو خبرن سونسوك بوركيان خبرن ين مزات